0: مساء الخير مساء المحبة حبة المستمعين عبر أثير بوتر بلو على الموجة 98.5 FM على العوادي يحييكم.
1: مساء الخير أعزائنا المستمعين، خليكم معنا ومع فقراتنا لهذا اليوم.
2: يا مساء الورد والفل والياسمين أحلى مستمعين، وأهلا وسهلا بكم معنا براديو 2000 FM وعلى الموجة 98.5 FM وأيضا على موقعنا الإلكتروني راديو 2000.com.au. وما تنسوا أيضا تتابعونا على كوميونيتي راديو بلس، تعملوا له داونلود من الأب ستور وبتتابعونا عبر الموبيل فون.

0: وكالعادة حبتي مستمعينا طبعا عندنا دردشتنا اليوم عن الخضوع وكيف طبعا الخضوع لغير الله مثل المذلة مثل ما يقول الشكوى لغير الله مثل الخضوع يعني مرات الخضوع إيجابي ومرات سلبي الخضوع الإيجابي مثلا عندك موقف معين ويتطلب تضحية فأنت تبادرين تخضعين أو يعني قلنا نزولا عند كذا أو هذا بهالمعنى إيجابي لكن الخضوع السلبي هو الإنسان ما يعرف قيمة نفسه أو يحاول يعني يتودد لشخص هو مو جدير بذاك الهالة أو الأبهة اللي تعطى له أو يعطيها لنفسه فالخضوع أنواع نسمع الخضوع من نجنادية شو الخضوع يعني لك؟
1: الخضوع مثل ما قلت في أشياء سلبية وأشياء لا مو سلبية بالعكس إيجابية إلى حد يعني نقدر نقول القمة أحيانا الناس تسمي الخضوع مثلا بين الزوج والزوجة يقول لك أنت لا تخضع كثير أو يقولوا لها لا تخضعين كثير لا بين الزوج والزوجة هذا الأسلوب مرفوض في ناس في قبائل في كذا تعيش تربي أولادها وبناتها يقول لها الزوج كأنه أنت كأنه أنت والزوجة نفس الشيء أحيانا يصير مرادفات أو كذا طول مجرى الحياة بس أكو شيء مقدس بين المرأة والرجل المرأة ما تحب زوجها يعاني من أشياء تتصرف تصرفات سكرت يعني غير ملموسة مثلا تحافظ عليه توده ما تخلي أشياء ناقصة لأن الرجل مثل ما تقولون يعطي الأبهة للبيت الرقي للبيت فأحيانا يزيح التفكير عن هذا الموضوع وكثر حفظ المرأة أو اعتنائها بالزوج مو معناه إذلال أبدا إنه هو تقييم شخص عزيز عليها اللي هو جزء من حياتها وجزء من نفسها وأحيانا الناس مثلا تبادرين أحيانا المستوى الثقافي بين العالم مختلف ما يحاسب الشخص إلى أبعد حد إنه قاصد أحيانا الشخص الثاني الأكثر عقلانية هو اللي يبادر في مساعدة هذا الشخص أو مساعدة المرأة مو معنى إذلال إلها لا بالعكس إنه يرفع من شأنها ما بيها شيء دائما المساعدة تكون في مكانها وموضوعيتها كاملة فالإذلال إذا كان الشخص عنده فد رغبة غير يعني تستوجب الخضوع ويبادر بشكل مو طبيعي أحيانا كثير من الرجال لما يشوف وحدة يروح خاضع لها بطريقة جنونية وهذا تشوفونه أنت مجرد بالأفلام كذا أو بالشركات يريد فد وظيفة شوي حزب النفس يعني دائما النفس هي اللي تكون العزيزة مو الجسم العقل لازم يكون في رباط بين الروح وبين النفس حتى تبقى التوازن عند الإنسان كامل بالحياة وكل واحد يحتفظ بمكانه وقيمته في المجتمع
2: أكيد أنا رأيي بالخضوع أول شيء ببدأها الخضوع مثل ما تفضلت الدكتور لغير الله ربنا عطانا قوانين بالحياة ولازم نكون خاضعين لها بكل رضا وكل تسليم ثانيا الخضوع أكيد موجود بحياتنا الاجتماعية وموجود بكل مكان ببقاع العالم هلا لما تكون مثلا مثل ما قلت نادية بين الأزواج بين يعني لازم يكون في الخضوع بيناتهم على احترام وتقدير وليس عن إذلال لأنه مرات بيكون مثلا الزوج بيقول لها مرته لازم تخضع لأوامري يعني الأوامر هذه إذا كانت في نجاح العلاقة بين اثنين كان بها أما إذا بدها توصل للإذلال الاذلال واهانه الكرامه طبعا هذه مربوطه حتى بين الاصحاب حتى بين المجتمع حتى في القضاء بتلاقي في المحكمه بيقولوا له لازم تخضع لاوامر القاضي اذا شو ما بيقول لك لازم تكون ماشي على لا هون في شغله بدنا نحطها ببالنا الخضوع لازم يكون عن قناعه وعن حقيقه انه هذا الشخص عم بينساع لا خضوع ما هو حق فيه ما يصل له اهانه لا يصل لعدم الاحترام لا يصل الى امور غلط تؤدي الى كوارث تؤدي الى لا سمح الله مشاكل حتى الابناء في البيت بيخضعوا لاوامر البيت اوامر الام والبي لكن اذا كانوا الام والبي صارمين في قوانينهم يخضع الاولاد لا هي بتؤدي الى هروب الاولاد وطبعا تشتت هاي الامور فكلمه الخضوع كلمه مش قليله كلمه الى وزنها لكن تكون عن حق عن احترام عن تبادل وتنازل بطريقة حلوة حتى نتفادى المشاكل اللي بتجي من وراء الكلمة هايدي وبرجع بقلكن الخضوع لله هو بالدرجة الأولى
0: أكيد أكيد طبعا هي كلمة خضوع يعني مرات يعني تعني تنازل
1: لبعض الأشياء
2: أما هي تنازل
0: يعني أنا معنى بس الخضوع بمعنى السلبي مثل ما قلنا هو أنت تخضع لشخص لمصلحة معينة على حساب الكرامة على حساب عزة النفس هذه مرفوضة طبعا وإن شاء الله الكل يخضع لضميره ولعقله ولربه سبحانه وتعالى لا للغير

0: تافي سلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجين وكل شي عم بيتذكر بوجي يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل
0: يا ريت تعطيني الرقم
1: ورقم تليفونه 0400049000 عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية
2: ويست أوتو يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية نضمن لك جودة العمل وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية ولأننا واثقون من جودة خدمتنا زورونا على العنوان 172 هكتر ستريت جستر هيل أو الاتصال على الرقم
3: 04-0505-7700 بإدارة أحمد المصري
4: أحبائي تابعونا عبر إذاعة 2000 FM سيدني أستراليا وليد

ورجعنا معكم أحبتنا المستمعين وهلأ هم فقرة أخبار المشاهير لهذا اليوم وخلينا نشوف مع أول خبر وجمانة وين بدكم تروحوا.

خبرنا الأول لهذا اليوم شباك التذاكر السعودي يجمع 22 مليون ريال في أسبوع والسبب مايكل بالصدارة. كشفت هيئة الأفلام السعودية عن حجم الإيرادات التي حققها شباك التذاكر السعودي خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو الجاري وتحديداً خلال فترة من 10 إلى 16 مايو حيث يعرض 50 فيلم متنوع وسط إقبال جماهيري كبير تزامناً مع الاستعدادات لاستقبال موسم أفلام عيد الأضحى لعام 26 والذي يشهد حالة تنافسية ضخمة. وأوضحت الهيئة أن الأفلام السعودية شباك التذاكر السعودي جمع على مدار الأسبوع الماضي 22.1 مليون ريال مقابل مبيعات تجاوزت 417,000 تذكرة، إذ يعكس ذلك استمرار توسع المشهد السينمائي في المملكة مع تنوع أكبر في التجارب والقصص المقدسة 26 والذي يشهد حالة تنافسية ضخمة. وأوضحت الهيئة أن الأفلام السعودية شباك التذاكر السعودي جمع على مدار الأسبوع الماضي 22.1 مليون ريال مقابل مبيعات تجاوزت 417,000 تذكرة، إذ يعكس ذلك

يحتفظ بصدارة شباك التذاكر. يحتفظ فيلم مايكل جاكسون بصدارة شباك التذاكر هناك، حيث حقق 6 مليون ريال على مدار الأسبوع الماضي، وهو العمل الذي يتناول قصة حياة النجم مايكل جاكسون بعيدا عن الموسيقى. ومن خلال تتبع رحلته بدأ من استكشاف موهبته الاستثنائية كقائد لفرقة جاكسون 5، وصولا إلى الفنان صاحب الرؤية الذي ألهم طموحه الإبداعي وسعيه الدؤوب ليصبح واحد من أعظم فنانين في العالم. كما تسلط أحداث الفيلم أيضا الضوء على بعض عروضه الأكثر شهرة في مسيرته الفردية المبكرة، مما يمنح الجمهور فرصة فريدة لمشاهدة مايكل جاكسون من الصفوف الأمامية كما يحدث من قبل. أو يشارك بطلته أكيد ميشيل وعدد كبير من الفنانين من أبرزهم مايلز تايلرز، والذي سيجسد شخصية المحامي جون برانكا كولمان.

وأيضا خبرنا التالي بيارة السكري تكشف عن تفاصيل ظهور السينمائي لأول مرة مع الفنان محمد إمام. وما شاء الله يعني محمد إمام ابن الفنان القدير عادل إمام كثير نسخة عن بيو لكن بهيئة شبابية. عبرت الفنانة يارا السكري عن فرحتها بمشاركة فيلم صقر وكناريا الذي يشارك في بطولته كل من محمد إمام وشيكو ومشيرة، إلى أن هذا العالم العمل يعمل أول مرة خطوة في عالم السينما بعد ظهور في عملين دراميين خلال العامين الماضيين. وخلينا نشوف الفنان راغب علامة بيعتذر لابنه في يوم ميلاده وما هي القصة. يا بعث الفنان راغب علامة رسالة اعتذار إلى ابنه خالد تزامنا مع يوم ميلاده اليوم الثلاثاء، طبعا اللي هو كان امبارح، وسط تفاعل كبير مع أصدقائه بالوسط الفني وكذلك الجمهور. وقد نشر راغب علامة عبر حسابه على انستغرام مجموعة من الصور مع ابنه خالد من أرشيف الذكريات بمراحله العمرية المختلفة، فيما أرجح سبب الاعتذار لابنه إلى عدم تمكنه من التواجد بجانبه في تلك المناسبة السعيدة، واعدا إياه بالاحتفال الأسبوع المقبل قائلا: أنا آسف لعدم تمكني من التواجد معك ومع لؤي اليوم، لكن إن شاء الله سنحتفل معك كعائلة في الأسبوع المقبل. وأكيد كلنا بنعرف الفنان راغب علامي متواجد بأستراليا لحفلاته وأيضا متجه إلى بعض الدول، فشي طبيعي ما رح يقدر يحضر عيد ميلاد ولاده. من ربي الحيوانات سواء كلب أو بسينة أو طير أو حتى سمك، لكن يا ما أصعب فراقهم. خلينا نشوف منى الفضالة اللي بتنعي كلبها لأول ابن إلى وعاشت معه أجمل سنين عمري. حرصت الفنانة منى فضالة على نعي كلبها الذي رحل عن عالمنا بعد سنوات طويلة من الرفقة. وكشفت منى فضالة عن مدى ارتباطها الشديد بكلبها، مؤكدة أنه لم يكن مجرد حيوان أليف بل كان بمثابة ابنها وأحد أقرب الكائنات إلى قلبها، خاصة بعد أن عاش معها 12 عاما شاركها خلالها مختلف مراحل حياتها بين الفرح والحزن. عن جد عن جد يعني شعور ولا أصعب من هيك، واللي بيقولوا إنه هذا مجرد حيوان يعني اسمحوا لنا بتكونوا غلطانين. وأيضا مسلسل اللعبة تطورات فجائية بعودة وسيم لإسراء في الحلقة 28، وبدرية طلبة ترد على اتهاماتها بإيذاء ياسمين عبد العزيز وماذا قالت.

واجهت الفنانة بدرية طلبة مؤخرا موجة من الشائعات والاتهامات التي طالت علاقتها بعدد من زملائها في الوسط الفني، لعل أبرزها المتعلقة باتهامة بعمل سحر أسود للفنانة ياسمين عبد العزيز ومحاولة إلحاق الأذى بها. ووصفت بدرية طلبة أن هذا الاتهام بأنه محاولة منهجية لتشويه علاقتها بالجمهور وزميلاتها. وبننتقل لشهاب جوهر والهام الفضالة، يعلنان حصة 5 جوائز لمسلسل غلط بنات، وأنا بنصحكم تحضروه، من أروع المسلسلات الكويتية، وكلنا بنعرف الفنانة الهام الفضالة تمثيلها رائع جدا، وجسدت دور الأم بهيدا المسلسل لبناتها. ولكن خلينا نشوف شو عم بيقولوا عن هالجوائز اللي حصدوها. أعلن الفنان شهاب الجوهر، طبعا هو زوجة هيدا أصغر منا، لكن سبحان الله نشأت علاقة حب بيناتهم في أحد المسلسلات، وطبعا تم الزواج وعايشين ب حياة حلوة مع بعض وبالتمثيل. أعلن الفنان شهاب الجوهر والفنانة إلهام الفضالة عن حصدهما ل5 جوائز عن مسلسل عرض مؤخرا في غلط بنات والثاني إثر بارد، وذلك في مهرجان المميزون في الكويت. وشارك شهاب جوهر هذا الخبر متابعيه وجمهوره، ونشر مجموعة من الصور له إلى ولرفقاته وزوجته إلهام الفضالة. وأخيرا ماجد المهندس يكشف عن الجزء الثاني من ألبومه العراقي. ناخذ لمحة سريعة عن الألبوم، وكلنا بنعرف الفنان ماجد المهندس من الفنانين المميزين بصوته عن باقي المطربين، وخلينا نشوف ألبومه الجديد حتى تتعرفوا عليه لكل من بحب يتابعه وبيسمع أغاني. كشف الفنان ماجد المهندس عن استعداده لوضع اللمسات الأخيرة لألبومه العراقي في الجزء الثاني، وشارك متابعي فيديو لمقطع من إحدى الأغاني ومتابعته تفاصيل الألبوم برفقة مدير أعماله فائق حسن. وعلق ماجد المهندس وكتب اللمسات الأخيرة للجزء الثاني من الألبوم العراقي. وأخيرا تركي آل الشيخ يشارك في مشهدين بفيلم البوليفارد، ويوثق بالفيديو والصور زيارته لكواليس العمل. طبعا هيدا أعلن عنه لما كانت توزيع الجوائز بجوي أورد اللي أقام في السعودية، وأعلن أنه هو رح يشارك بأحدى الأفلام وهو البوليفارد. نتمنى الموفقين للجميع، وبهيك أحبة المستمعين كنا نحن وأنتم في رحلة إلى عالم المشاهير لهذا اليوم، وإن شاء الله بوافيكم بحلقات تانية وأخبار تانية وعودة إلى برامجنا.

0: مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
1: طبعا صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، العاشرة مساء بتوقيت واشنطن، والخامسة صباحا بتوقيت بيروت والقدس، والرابعة صباحا بتوقيت الخرطوم في السودان. أينما كنتم نرحب بكم في صباح مونتي كارلو الدولية.
2: في صباح مونتي كارلو فقرات منوعة سياسية اقتصادية علمية ورياضية،
1: أرافقكم في تقديم هذه الفقرات خلال الساعة الأولى من الفترة ريتا خليل
2: وآدم جبيرة. صباح الخير آدم. معنا على الإخراج اليوم زكريا أبو يحيى وحبيب الأزرق في التنسيق. أولى نشراتنا الإخبارية الصباحية معك آدم جبيرة.
1: في عناوينها، ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى ضرب إيران مرة أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق معها في غضون بضعة أيام، وطهران ترد بالتوعد بفتح جبهات جديدة إذا تعرضت لهجوم. في لبنان، مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا في سلسلة ضربات إسرائيلية وسط دعوات لإخلاء المزيد من القرى في جنوب البلاد. ما لا يقل عن 28 قتيلا في هجوم بمسيرة على سوق في كردفان بالسودان.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أرحب بالترحيب بكم مجددا مستمعينا في هذه النشرة الأولى ضمن صباح مونتي كارلو الدولية. تبادل جديد للتهديدات بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من حديث نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس عن تحقيق تقدم وصفه بالكبير في المحادثات، وذلك غداة إعلان الرئيس ترامب أنه أحجم عن شن هجوم ضد إيران لإفساح المجال أمام الدبلوماسية. ترامب عاد أمس ليهدد من جديد بضرب إيران التي توعدت بدورها بفتح جبهات جديدة إذا تعرضت لهجوم. رئيس الأمريكي حدد لإيران مهلة تقتصر على بضعة أيام قبل استئناف الضربات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، كما قال.
3: سأعطي يومين أو ثلاثة، ربما الجمعة، السبت، الأحد، أو في بداية الأسبوع المقبل. سأعطي فترة محدودة من الوقت، لأنه لا يمكن أن نسمح لهم بامتلاك سلاح نووي. لو حصلوا عليه سيبدأون بإسرائيل وسيفجرونها. بعد ذلك سيستهدفون السعودية والكويت والإمارات وقطر، وأعتقد أنهم سيستهدفون الشرق الأوسط بأكمله، والمفاوضات ستختلف تماما في تلك الحالة. سنصل إلى مذبحة نووية ربما، وما من شك لدي أنهم سيستخدمون السلاح النووي.
1: هذا ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على دفع قرار بشأن صلاحيات الحرب للأمام، وهو قرار من شأنه أن ينهي الحرب مع إيران ما لم يحصل الرئيس ترامب على تفويض من الكونغرس، في خطوة تمثل انتقادا نادرا للرئيس الجمهوري، لكن هذا الإجراء ما يزال بعيد المنال. إلى ذلك، نفت أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية تلقيها لأسلحة أمريكية، وذلك غداة إعلان الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف جماعات قال إنها كانت تحاول تهريب أسلحة وذخائر أمريكية من شمال العراق. وهبة خداش.
4: إرسال أسلحة إلى الجمهورية الإسلامية والضلوع في هجمات فيها وخدمة مصالح إسرائيل ودول غربية مناهضة هي اتهامات طهران لمجموعات كردية إيرانية معارضة متمركزة منذ سنوات في معسكرات وقواعد بشمال العراق، وبها برر الحرس الثوري استهدافه لها، وكانت مواقع مماثلة قد تعرضت لضربات منسوبة لطهران، ولا تزال رغم وقف للنار بين الأخيرة وواشنطن، وبقي دور هذه الجماعات يتأرجح بين الاتهام والنفي، حيث طعنت الأحزاب الكردية الإيرانية في صحة ذلك، وصفة ما اتهمت به بالادعاءات الترويجية للنظام الإيراني وبشرعنة الهجمات على مخيماتها. وزاد موقف الرئيس الأمريكي الملف ضبابية، ففي بداية الحرب كان مؤيدا لشن هذه الجماعات هجوما على إيران قبل أن يتراجع عن ذلك، ثم اتهمها بالاحتفاظ بأسلحة حاولت بلاده إرسالها إلى الإيرانيين عن طريق جماعات كردية في المنطقة، فيما فند كردستان العراق تسليح الولايات المتحدة هذه المجموعات في الإقليم.
1: هذا وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أن الطائرات المسيرة التي استهدفت محطة للطاقة النووية يوم الأحد الماضي انطلقت من العراق، حيث تنشط جماعات مسلحة مدعومة من إيران. في لبنان، على الرغم من تمديد الهدنة، إسرائيل واصلت في الساعات الأخيرة ضرباتها على جنوب البلاد، حيث قتل 19 شخصا بحسب وزارة الصحة اللبنانية، في حين أعلن حزب الله أنه يخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية. الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل أحد عناصره في القتال بجنوب لبنان. زياد حلبي من القدس.
5: أعلن عن مقتل ضابط إسرائيلي من وحدة خاصة في جنوب لبنان فيما تتواصل عمليات إطلاق المسيرات والصواريخ من حزب الله في مقابل غارات إسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان. سياسيا وقع وزير المالية بتسلئيل سمودريتش قرارا لإخلاء مجمع خان الأحمر بشكل فوري بين القدس وأريحة في خطوة كانت الإدارات الأمريكية قد منعت تنفيذها منذ عام 2018 وتأتي وسط أجواء انتخابية متصاعدة بالتزامن مع تصويت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حل البرلمان وتبكير موعد الانتخابات الذي تتقدم به أحزاب الائتلاف كما أحزاب المعارضة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: سموتريتش من جهة أخرى أعلن أن المحكمة الجنائية الدولية طلبت مذكرة توقيف بحقه مع تهديده باتخاذ إجراءات ضد الفلسطينيين. إلى السودان الآن، والساعة هناك تشير إلى 4:06 صباحا، حيث قتل 28 شخصا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة. استهدف هذا الهجوم مطعما وعربة مسلحة داخل سوق مكتظة بمدينة جبش بغرب كردوفان. ونفى مصدر عسكري بالجيش السوداني لفرانس بريس استهداف مناطق مدنية، وشدد على أن الجيش يقصف فقط الأهداف العسكرية والعربات المسلحة وأماكن تخزين الأسلحة والذخائر. يأتي ذلك فيما شدد وزير الخارجية السوداني على تمسك الحكومة السودانية بالحل السلمي والتوافق الوطني لإنهاء الحرب مع قوات الدعم السريع. سميرة والنبي.
4: لم يتوانى وزير الخارجية السوداني في التأكيد مجددا على استعداد الحكومة للالتزام بإنهاء الأزمة عبر الوسائل السلمية، وذلك استنادا إلى مبادرة قدمها إلى الأمم المتحدة رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لتحقيق السلام ووقف الحرب في السودان. وأكد أن هذه المبادرة الحكومية تتكامل مع المبادرة الأمريكية السعودية المصرية الإماراتية والمعروفة بمبادرة الرباعية. تصريحات وزير الخارجية السوداني جاءت في إطار مشاركته في المنتدى الحضري 13 الذي انعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو بتنظيم مشترك مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وكانت مبادرة البرهان تنص على وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، كما تنص على استعداد السودان للدخول في عملية سياسية تنسحب بموجبها قوات الدعم السريع من المدن وتتجمع في مواقع يتم الاتفاق عليها في إقليم دارفور قبل الشروع في أي مفاوضات بين الجانبين.
1: أعلن البنتاغون عن خفضه عدد ألوية القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا من 4 إلى 3 ليعود الانتشار إلى مستويات عام 2021 في ظل ضغوط واشنطن المتواصلة على القارة الأوروبية لتعزيز دفاعاتها. في هذا الصدد قال نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس إن نشر 4000 جندي في بولندا تأجل ولم يلغى، لكنه شدد على وجوب أن تعتمد أوروبا على نفسها. في أوكرانيا تتواصل الهجمات المتبادلة بين الجانبين الأوكراني والروسي في وقت تبقى فيه الجبهات الشرقية والجنوبية تحت ضغط قتالي متصاعد. من كييف، محمد الزاوي.
6: منحى تصعيد واضح في الحرب الروسية، حيث عادت المسيرات والصواريخ لتتصدر المشهد ليس فقط على المدن الأوكرانية بل أيضا في العمق الروسي. شنت روسيا هجمات جديدة على مناطق أوكرانية خلال الساعات الأخيرة، كان أبرزها استهداف مدينة إسماعيل في منطقة أوديسا، وهي واحدة من أهم الموانئ على نهر الدانوب وتعد شريانا لوجستيا مهما لصادرات أوكرانيا. وفي الشمال والشمال الشرقي طالت الهجمات الروسية مناطق تشيرنيهيف وسومي وخاركيف، وأعلنت السلطات سقوط قتلى وجرحى، بينما قالت شركة نفط وغاز إن منشآت الغاز التابعة لها في تشيرنيهيف تعرضت للاستهداف. المسيرات الأوكرانية هي الأخرى هجمت مناطق كورسك وروستوف ويروسلافل الروسية. وتذكر الرواية الأوكرانية أن الهدف كان مواقع لوجستية واستراتيجية تخدم الجيش الروسي. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: أفادت تقارير استخباراتية أوروبية بأن الصين دربت حوالي 200 جندي روسي، بعضهم شارك لاحقا في القتال في أوكرانيا. الصين التي يزورها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء نظيره شي جين بينغ في خطوة تهدف إلى إبراز متانة العلاقات بين البلدين. سميرة والنبي.
4: أهمية زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين تكمن في أنها تحمل رسائل ودلالات متعددة، خاصة أنها تأتي بعد مرور أيام قليلة على أول زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترته الثانية إلى الصين، ما أثار اهتماما واسعا وردود فعل متباينة داخل موسكو وبيكين وفي العواصم الغربية. واستبق الرئيس الروسي الزيارة التي تستمر يومين وتعد 25 التي ينفذها إلى بيكين بالتأكيد على أن العلاقات الثنائية بلغت الذروة إن على مستوى المقاربة الاستراتيجية والأمنية وأفاق التعاون والصداقة وحسن الجوار. وشدد فلاديمير بوتين في رسالة مصورة وجهها إلى الشعب الصيني عشية الزيارة على أن الشراكة بين البلدين ليست موجهة ضد أي جهة، بل إنها تروم دعم الاستقرار والعمل من أجل السلام العالمي من دون الإشارة إلى أي دولة ثالثة. كما يتصدر ملف الطاقة جدول أعمال الرئيسين الصيني والروسي.
1: في ختام اجتماعات في باريس استمرت يومين، شدد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة السبع على التزامهم بالتعاون متعدد الأطراف لمواجهة المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي. وعلى هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع هذا انعقد أيضا المؤتمر الدولي الخامس لا أموال للإرهاب بمشاركة أكثر من 70 وفدا دوليا. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا في ختامه إلى تشديد تنظيم سوق العملات المشفرة وحذر من أن مخاطر استخدامها في تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة حذر من مخاطر ذلك. عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن قلقه من حجم وسرعة تفشي وباء إيبولا في الكونغو الديمقراطية، حيث يرجح أنه تسبب في أكثر من 130 وفاة وأكثر من 500 حالة يتم الاشتباه بها. بعد طول انتظار الأرسنال يتوج أخيرا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك قبل جولة من انتهاء هذا الموسم. وديع فعاني.
3: تتويج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة 14 في تاريخه وبعد 22 سنة من اللقب الأخير عام 2004 أيام المدرب الفرنسي الشهير أرسن فينجر. التتويج هذا عاد إلى النادي اللندني بعد تعثر خصمه مانشستر سيتي الذي سقط أمس في فخ التعادل أمام فريق بورنموث. كان عليه أن يفوز على هذا الفريق كي يحتفظ بحظوظه بالمنتخب.
2: وبننتقل لأخبارنا الأسترالية المحلية. وسط الغلاء متجر شهير يفاجئ الأستراليين بإعادة الأسعار إلى ما قبل 24 عاما. هل خلينا نشوف مين هو هذا الستور. شهدت متاجر جيلاتو الواقعة في مدينة سيدني الأسترالية إقبالا غير مسبوق بعد إطلاق حملة تسويقية مبتكرة أعادت أسعار منتجاتها إلى مستويات عام 2002. وتسببت الحملة التي تقام كل يوم اثنين خلال شهر مايو باصطفاف طوابير طويلة أمام فروع المتجر بعدما قررت العلامة الشهيرة بيع منتجاتها بأسعار تعود لأكثر من عقدين في محاولة ساخرة لتسليط الضوء على تأثير التضخم على حياة المستهلكين.

أما عالميا الرئيس الأمريكي ترامب يحدد موعدا نهائيا لاتخاذ قرار بشأن الحرب على إيران. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمنح مهلة زمنية محددة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن تنفيذ ضربات عسكرية مخطط لها مسبقا ضد إيران، وذلك في ظل جهود دبلوماسية ومكثفة تبذلها أطراف إقليمية للتواصل إلى اتفاق الهدنة. وكما أوضح أيضا في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين الماضي أنه قرر تأجيل تنفيذ الهجوم الذي كان مقررا أن يكون يوم الثلاثاء، وذلك استجابة لطلب تقدمت به كل من قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التي تسعى إلى احتواء التصعيد ودفع مسار المفاوضات. وأيضا خبرنا التالي، بلاغ كاذب بوجود قنبلة يثير الذعر في بريسبن، والخبر يقول بلاغ كاذب بوجود قنبلة يثير الذعر في بريسبن، والشرطة تكشف مفاجأة صادمة بشأن المتسبب. تحولت منطقة تجارية حيوية في مدينة بريسبن الأسترالية إلى ساحة استنفار أمني واسع إثر تهديد بوجود قنبلة داخل أحد المتاجر الكبرى، ما دفع السلطات إلى إخلاء الموقع بالكامل وإبعاد المتسوقين والعاملين كإجراء احترازي. فقد هرعت قوات الشرطة وخدمات الطوارئ في صباح الثلاثاء الماضي إلى إحدى المتاجر وهو بانيس الواقع في منطقة بريسبن عقب تلقي بلاغ أثر مخاوف من وجود جسم متفجر داخل المبنى. وخبرنا التالي، 5 مصابين في حادثة إطلاق نار دامية غرب سيدني، والشرطة تفرض طوقا أمنيا. لقي رجل حتفه وأصيب 4 آخرون بجروح مساء الثلاثاء الماضي في حادثة إطلاق نار وصفت بالخطيرة بضواحي غرب سيدني. وكما أفادت شرطة نيو ساوث ويلز أنها استدعت إلى المستشفى ليفربول حوالي الساعة 8:30 مساء عقب وصول رجلين في العشرينات من العمر إلى المستشفى مصابين بعدة طلقات نارية. وأيضا خبرنا التالي وهو تغيرات جديدة في الهجرة ودعم أكبر للعمال المهرة والمقيمين داخل أستراليا. كنا نحن وأنتم أحبتنا المستمعين مع أخبارنا المحلية لهذا اليوم، وعودة إلى برامجنا.

0: Awesome.
1: Start listening to Audible. Discover podcasts and Audible originals. Try now.
2: نبعيد جاي الهنا يا طلت الزوار وعتاب ترقص هلا ونحنا نعليها يا حباب صلوا يا حباب صلوا معي تبقى

ورجعنا معاكم أعزائنا المستمعين. موضوعنا اليوم طبعا هو العلم، يعني ما يفارق الإنسان طول ما الواحد يعيش. شوف أشياء كثيرة تغيرت من ناحية الطعام، مواد الغذائية، الزراعية، الصناعية. كل يوم تكتشف أشياء أنت بحاجة إليه. يعني سبق وجود العلم هو بالأول والأخير مرجع للإنسان، لكن تبقى الطريقة والرحمة بالنسبة للكائنات الباقية. موضوع شمل كثير، يعني الواحد قاعد يفكر. احنا درسنا مواضيع كثيرة ومر عليها سنين طويلة، واليوم الأجهزة اختلفت. قبل تكون مصغرة، وانتو شايفين الصرخة اللي اليوم نعاني من عدها بالنسبة للتكنولوجيا. كثير من المحيطات طبعا بادروا بيها، كثير من اللجان قبل حوالي أسسوها هذه المؤسسات قبل 3 سنوات، وهي نيبتون واليابانية ومعهد نيكتون البريطاني. طبعا هذا حريص على جمع المعلومات الجديدة، وناس تعرض نفسها للخطورة وغيرها مع الأجهزة لدراسة أعماق المحيط والبحار.

وبالفعل اكتشفت أنواع جديدة من الكائنات الحية بشكل مستمر وسجلت آلاف الاكتشافات سنوياً حول العالم وخاصة في أعماق البحيرات والغابات المائية. طبعاً نسبة الاكتشافات اللي احنا طبعاً نقول ان في حيوانات وهذه عددها وهذه أنواعها لكن هي ما تتجاوز 10% يعني 8 point something. شوفوا يعني لون يعني العلم إيش قد يحتاج حتى تكتشف هاي الأشياء. اكتشفت كائنات غامضة في قاع المحيط الهادي بالذات وعلى أعماق تصل حوالي طبعا 4 كيلومترات في مناطق التعدين، بالإضافة إلى اكتشاف نوع جديد من الديدان الحلقية وكانت هاي أمام سواحل اليابان. وطبعا هاي الكائنات المجهرية رصدت وطبعا وثقت ككائنات مجهرية جديدة وتعرف باسم سولاريون، يعني هذه طبعا قامت بها شبكة CNN الأمريكية، بأن العلماء تمكنوا خلال هذا العام من 25 يعني قبل كم شهر من اكتشاف هذه الكائنات البحرية المثيرة الدهشة في طبعا أعماق المحيطات، وشملت دودة تتخذ منها قلعة زجاجية غامضة وأسفنجا وهي آكلة للحوم وتشبه بكرة الموت. وذكرت شبكة أن هذه الكائنات تأتي ضمن 1121 نوع لم كانت معروفة من قبل، لكن اليوم طبعا عرفوه. وبعد جهد عالمي يهدف إلى طبعا وضع خرائط للحياة البحرية وتضم حوالي أكثر من 6000 وطبعا ينتمون إلى 85 دولة، وهذا طبعا الرقم شكل قفزة. ومثل ما نعرف أن هذه الاستكشافات دائما تكون هي شاملة طبعا بالنسبة لجمعية أو نقدر نقول أعضاء في هذا المكان، وكانت طبعا سولاريون أربيني وطبعا هذه في جمهورية تشيك. وأما في ما يخص الكائنات مثلا خارجية الفضائية خارج الكرة الأرضية فلا يوجد لحد الآن أي دليل قاطع على تواصل مؤكد مع من الأبحاث اللي مستمرة اليوم لاكتشاف بصمات كيميائية وكواكب شبيهة بالأرض قد تدعم وجود حياة، لكنها متابعة هذه الأحداث تكون صعبة عبر قسم من العلوم في موقع الجزيرة نت. وطبعا مو مثل الأحياء اللي موجودة سواء كانت في المحيطات أو في مناطق لا زال الإنسان طبعا ما خلى قدمه على هذه الجزر. أما في تيمور الشرقية فقد رصد الباحثون حوالي دودة شريطية يبلغ حوالي طولها بوصة واحدة وتتميز بخطوط برتقالية زاهية، وهي ما تعكس أن طبعا لامتلاكها دفاعات عن نفسها بواسطة هذه المواد الكيميائية القوية، وأيضا بالنسبة للسموم اللي تنتجها هذه الدودة. وطبعا لا زال البحث عن هذه المركبات الكيميائية، وطبعا توصلوا إلى علاجات محتملة من هذه الدودة لمرض الزهايمر وفصام الشخصية وغيره، يعني أشياء خاصة بتركيبة المخ. لكن هناك صبغات عضوية تنتج من هذه الكائنات الحية الموجودة في قاع البحار، مثلا صبغة تعرف بالكارمين اللي هي صبغة حمراء من حشرة القرم مثلا القشرية اللي موجودة، وأيضا هناك
تستخدم مواد أخرى في تلوين الأطعمة، وأيضا دخلت بالنسبة للكائنات اللي موجودة في الغابات أو اللي موجودة في البحار، تستخدم لتحضير مستحضرات التجميل. وانتو تعرفون كل ما كانت الشركات ضخمة تكون المستحضرات غالية، لأن أغلبها مواد عضوية يا نباتية يا حيوانية. وأيضا هناك فطريات تملك أيضا صبغة عضوية، والبكتيريا أيضا في إنتاج ألوان ثابتة، يعني صعب إزالتها، وتعتبر تقنية طبعا بتقنية أكثر إدامة، وطبعا إنتاجا بسبب هذه الصبغات اللي تطرحها، سواء كانت الأصفر أو الأورنج وأحيانا الأخضر المزرق ولا آخره من المواد اللي ممكن الواحد يستفاد من عدها في جميع مجالات حياة الحياة، مثل تجميل ولا آخره، أو كعلامات أو كبصمات يستخدموها عند صبغة الحرير. لكن جميع الصبغات اللي حصلون عليها والمواد الكيميائية تدخل في مجال التحقيق وطبعا الزراعة، حتى يتوصلون إلى مدى الاستفادة منها في التخلص من بعض الأمراض المزمنة. وأنتوا تعرفون هي أغلب المواد اللي يستفادون من الأمراض المزمنة دائما تكون في قاع المحيطات، وخاصة إذا كانت هذه الكائنات راكدة وقليلة الطفو على السطح، وأيضا تتخذ دروب أو نقول مسالك تنتهي بكهوف أو لآخره من هذه المسالك في قاع المحيط والبحر. وبهذا أعزائنا المستمعين انتهى كلامنا عن الفطريات وما تنتجه من مواد كيميائية مفيدة للإنسان.

0: ويست أوتو يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية. ولأننا واثقون من جودة خدمتنا، زورونا على العنوان 172 هكتر ستريت جستر هيل، أو الاتصال على الرقم
1: 04-0505-7700.
2: بإدارة أحمد المصري.
3: تعرفي سلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
4: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
3: يا ريت تعطيني الرقم.
4: ورقم تليفونه 04-004-9000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.
5: وجه الكاميرا

0: والآن مع توقعات الأبراج لهذا اليوم. توقعات أبراج يوم الأربعاء 20 مايو 2026 نبدأها ببرج الحمل. يوم مناسب للهدوء واتخاذ قرارات عقلانية، وثقتك بنفسك تساعدك على تجاوز أي توتر في العمل أو المنزل.
1: اسأل النجوم يا سيدي يا سيدي العرافين، اسأل عن حبيبي وقل لي.
0: أما برج الثور الترابي، فرص جيدة للإبداع والتعبير عن أفكارك، قد تتلقى عرضا أو مفاجأة عاطفية غير متوقعة. الجوزاء، قدرتك على التواصل قوية اليوم، وكلماتك تترك أثرا إيجابيا ومناسب للمقابلات والاجتماعات. أما السرطان المائي، طاقتك العاطفية مرتفعة، لكن حاول ألا تبالغ في التضحية للآخرين حتى لا تستنزف. والأسد، تفكر بتغيير مهم في حياتك أو عملك، لا تتسرع لكن استمع لما تريده فعلا. والعذراء، يوم جيد لترتيب الأفكار وتنظيم الأولويات، انتبه لصحتك وخذ قسطا كافيا من الراحة. أما الميزان الهوائي، التخطيط الجيد اليوم يمنحك نتائج ممتازة سواء في العمل أو العلاقات الشخصية. والعقرب المائي، الصبر مطلوب، بعض الأمور ستتضح قريبا، والعاطفة تسير نحو استقرار أعمق. أما القوس، فكر بهدوء قبل اتخاذ أي خطوة مالية أو مهنية، النجاح يأتي بالتخطيط لا بالاندفاع. أما برج الجدي، قد تضطر لخوض تجربة جديدة بسرعة، لكنها تحمل فرصا جيدة إذا تعاملت معها بمرونة. والدلو، حافظ على أفكارك حتى تنضج، لكن لا تخف من التعبير عن مشاعرك لمن يهتم بك. وأخيرا الحوت المائي، أفكارك الإبداعية تستحق الظهور، لا تدع ذكريات الماضي تعيق تقدمك. أحبتي المستمعين، هذه توقعات الأبراج لهذا اليوم، ونقول دائما الله أعلم.

0: وفي نهاية برامجنا لهذا اليوم نستودعكم الله على أمل نلقاكم غدا بحفظ الله ورعايته.
1: تحية كبيرة ومع السلامة.
2: أتمنى لكم الصحة والعافية وباي باي.